الحمد لله الذي جعل الليل والنهار فيه وكلم الثلاثة يذكر أو أراد شكورا بالسوي الأخبار واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق وله الحمد وإليه الباب واشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد الله تعفن لله وأناه فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله ربكم رب العالمين وكونوا إليكم مستخلفين وبأرضائه مؤمنين ولا أموني محاربين وفي مناجمين مقاربين تخلفوا سبيل المسلمين وتقولوا بمغفرة الرسول الكريم وتنبئوا في الإيمان ببعية من حرم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ولا تنسوا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام وترى أمركم الله بذلك إرسالا لنا وتقييما وإكراما لنبيه وتأليما فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه

محمد سيد المرسلين على أهلي وصحبي والتابعين والتابعين والتابعين والتابعين والتابعين والتابعين والتابعين والتابعين للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ونبوءنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والتقوى والغنى. اللهم انا نسالك الجنه والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. دعاء الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله يغفر الله يغفر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قل اللهم صل